بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من ذل وكبر تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ودعوني استجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله منكم
1: minna wa minkum takabbal karim. Amin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara telah pun usai solat fardu Jumaat yang telah dilaksanakan untuk hari ini. Sebelum kita berakhir, ingin saya kongsikan sedikit rumusan dari tajuk khutbah yang disampaikan hari ini, iaitu berkenaan dengan memelihara kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama sekali, tuntutlah ilmu agama daripada sumber dan saluran yang benar serta ada iktiraf. Lazimkan diri hadir ke majlis ilmu di masjid-masjid, surau-surau serta mengikuti pengajian yang disampaikan oleh para asatizah yang bertauliah. Pastikan guru atau penceramah yang menyampaikan ilmu agama mempunyai tauliah rasmi daripada pihak Jabatan Agama Negeri. Yang kedua, bentengilah ahli keluarga dengan ilmu agama yang kukuh, kerana ketua keluarga bertanggungjawab memastikan isteri dan anak-anak benar-benar memahami rukun iman, rukun Islam serta kesempadan kekufuran dan syirik. Dan yang terakhir, laporkanlah sebarang keraguan kepada pihak berkuasa agama. Jangan sesekali mengambil sikap berdiam diri apabila melihat atau mendengar ajaran yang menyimpang atau upacara yang pelik serta amalan yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Baiklah saudara, sampai sini saja pertemuan kita untuk kali ini menerusi siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 18 September 2026 Masihi dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Dan insyaAllah pada ruangan lain bertemu lagi kita. Dan sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada penolong jurutera bertugas Barudin Abdul Rashid dan juga pihak pengurusan Masjid Al-Kautsar Tawau serta seluruh pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kepada rakan setugas Nur Farah Wafah Muhyiddin di Konti. Silakan.
2: Baik, terima kasih Muhammad Safwan Junid. Demikian tadi siaran langsung solat fardu Jumaat yang dibawakan dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Kembali semula bersama-sama saya Wafa untuk meneruskan lagi perjalanan short layan untuk hari ini. Tawau FM

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Doa memohon keampunan dosa-dosa yang lalu.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janji.